ما ها ما ما أسرني وي أسرني أنا مزاجا لنامي أدلون أنا مزاجا وي أسرني أنا مرمسي وي أسرني جسيني أما في أسرني ونيا وين يدي بطاتا بكا بطاني وهو يين وبو يين نوسي سيوني بيين Hey, where you're sitting?